تعالى إن شاء الله باه نخدموا لكم الطرق وندور لكم الضوء ونعبروا لكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة. نوعدكم إن شاء الله راه يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السامبو.